رغم اني نسينا يا رقله الوران كلوة ازنز جامي اغني اغدق لو هاتي نريني بجل سجدو

الواجب ده عليا. الحشيشة اللي في جيبه غير الحشيشة اللي في ايديا. دي الحشيشة اللي بيجيبه غير الحشيشة اللي في ايديا. ونستبح انا وانت ونولع الدنيا ونشرب الصفة حلوة ونسميها